0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: MJ Holding بأوفري كينوية والاسليماني هاتو توخزمتان كريني ملكي خونة كانت درفتكي زيرينت بيدا بخشيت بكريني هر يكيكي نشتجيبون يان بازرگاني وكشوقا فيلا يان دوكان لبروجكاني MJ Holding كدا كونا نايابترين وخوشترين شوينكاني سردو سايدي هواري شار بشيوازي پارداني زور آسانو گنجاو دبيت خاواني چانسي بردنو يكيقلا دا اوتومبيلي موديل نوي اومودا سي پينج در فتاكات تاسري سال بردواما سرداني اوفيسي فروشتني ام جي بكا لدو سايدي هواري شار ريك برامبر درگاي پاركي هواري شار ام جي هولدنگ بنيادناني دا هاتوي سليماني
0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
2: راديو خاك هشتاو حوت بوينت حوت

0: دوراوی کوردی زۆر زۆر جوانم هەیە بەڕاستی حەزەکەم دەبەریان کەم بۆ پرۆگرام جا نازانم جوانە بێت جوان نابێ بەڵام گرنگ ئەوەیە کوردیە و کوردەواریە و لەبەر یەکەم لە پرۆگرامێکی ترا نزیکی ئاوا دوو هەفتەیەک بۆ سێ هەفتە لەمەوە بێژوتم خەیاڵ ماوەتە کڕینی مێخەک بەڵام بە دیزاینی جۆرە و جۆر و ڕەنگی جیاواز اینجا بەڕاستی من لەگەڵ جلی مۆدەش قەرار ماوکە لەبەری کەم ئەمە لە سوور و شینەک جانێکی ترمەیە سوور و کاربۆنی و ڕەنگی ترە بەڵام ئەمە پێم خۆش بووکە ئاوا بە تەنها بەلای سەوز و ئەوەیە بڕوە اینجا وەکو پێم وتن پرۆگرامەکەم ئەمڕۆ لە تەوەری دووەمدا زۆر ڕەنگا و ڕەنگ و جوانە و تابلۆی زۆر زۆر تایبەت و جوان و سەرنجڕاکێشیشی تایە بەڕاستی جا ئەمە ئاماژە بۆ بکەم کە ئەمە تابلۆی وێنەگرانی کوردستانە کە بەڕاستی وێنەگری زۆر زۆر باشمان هەیە ئەوانەی کە بە حەز و خولیا و خۆشەویستیەوە ئەچن بۆ گرتنی فۆتۆیەک هێنانەوەی وێنەیەک کە بەڕاستی لەوانەیە خۆیان بۆ خۆیان تووشی زۆر ناخۆشی و ئەستەنگی و گرفت ببن بەڵام گرنگە بەلایەنەوە کە بەڕاستی ئیتر ئیشەکەیان زۆر جوان دەربچێت اینجا ئەم وێنەی کە ئێستا لە پشتی منەوەی و لە کادری ئەوەیە کامێرەکانماندا یەکێکە لە فۆتۆ جوانەکانی دەریاچەی دوکان نەورەسەکانی دەریاچەی دوکان اینجا ناوی ئەو کەسەش بڵێ بڵاکە وێنەکەی گرتووە جەوهەر کاک جەوهەر کاک جەوهەری فۆتۆگراف وێنەکەی گرتووە و ئێمە خۆمان پێشتر پرۆگرامیشمان بۆ کردووە لەلامان ئامادە بووە اینجا بەڕاستی ئەمڕۆ کەسێکی تر لە لامانەکە ئاویش بێگومان هەر ئەزمونێکی باشی هەیە لە بوارەکەی خۆیدا و ئەو لە بەشی ڕاگەیاندنی کۆمەڵەی وێنەگرانی کوردستان کار دەکا وەک دەزانین کە ئەم کۆمەڵێ لە ساڵی 1976 بۆ دەستگیرۆیی کردن و هاوکاریکردنی وێنەگران دامەزرا و هاوکارێکی باشیان دەکا اینجا بەڕاستی ئێستا کارەکانیان زۆر زۆر بەردەوامی هەیە و ئەرشیفێکی زۆر دەوڵەمەنی سروشت و ناوچەکانی هەرێمی کوردستان هەیە کە ئەمان ناهێڵن لە ناوچەیە بەبەردەوامی ئەو سروشتە جوانە پیشانی خەڵک دەدەنەوانێ زۆر بەڕێز کاک عباسە عباس عەبدوڵڵا کە بەڕێزیان لە بەشی ڕاگەیاندنی کۆمەڵی وێنەگرانی کوردستان و ئەمڕۆ لە سودی میوانی خەک لەگەڵ مندا ئامادەیە فەرموو کاک عباس کاک عباس زۆر بەخێر بێ سەرچاو تەندروستی چۆنە تۆ باشی خۆشحاڵ بووم ببینیت زۆر بەخێر بێ سەرچاو سپاس دەکەم فەرموو
1: زۆر سپاس
0: کاک عباس زۆر بەخێر بێ تەندروستی چۆنە تۆ باشی شکر یاخوا بەخێر بێ ئەنجا بەڕاستی کە هاتمە ستۆدیۆ ئەو وێنە جوانانم بینی هەستم بە جوانی و ئاسوودەیی و گەشاوەی ئەو سروشتە جوانە کرد بەڕاستی هەم هەستیشم کرد لەگەڵ جلەکانیش ما زۆر زۆر ڕێکێ یاخوا بەخێر بێ سەرسەر و سەرچاو ئەنجا کاک عباس حەزەکەم پێم بڵێ کە جارێت تۆ لە کەیەکەوە لە کۆمەڵە کار دەکەی لەگەڵ یانە نزیکی چەند ساڵە بێت
1: من نزیکی 5 ساڵ ئەندامی کۆمەڵە وێنەگرانم
0: 5
1: ساڵ بەڵێ لەگەڵ یانە بە چالاکی کارم کردووە ئەوە نزیکی ساڵەکە بێت لە بەشی ڕاگەیاندنەکەی کارەکەم خزمەتەکەم لەوێ
0: زۆر باشە لە 6 ساڵ بێت اینجا کاک عباس وەک لە دەستپێکەکەم هەندێک ئاماژەم پێکرد ئێوە لە ساڵی 1976 هەتاوەکو ئێستا ئەم کۆمەڵێ هەیە اینجا چۆن توانراوە کە ئەم کۆمەڵێ هەر بەردەوام بێ لە ساڵی 1976 تاوەکو ئێستا بەڕاستی ماوەیەکی زۆرە یعنی کەم نییە تەمەنێکە بە کوردەوارێکی خۆمان کە باسیەکەین چۆن ئیشەکانتان ئەڕوا باشە ئایا هیچ گرفتێکتان بۆ دروست بووە و دەستگیرۆییەکان چۆنە باشە
1: سپاس بەخوا وڵایتر لەم شوونەکە یعنی ڕێگری هەرە بێ بەڵام ئێمە لەگەڵ ڕۆیوین کارەکەین و ئێمە کار بۆ ئەوواکەین کە فۆتۆگرافەرەکان مسەوەڕەکان کۆ بکەینەوانێت لێرە هیچ ئەو گرفتانی کە هەیەە چارەسەر بکرێت و ئێمە لەگەڵ ئەوەی کە کار بۆ فۆتۆگرافەران ئەەکەین لە هەر چوار پارچەی کوردستان لقی سلێمانی لقی هەولێر بە خۆشحاڵی ئەمە وەکو لقی سلێمانی توانی و من لقی کی کشف کنیم و آن بخوش حالی و لقی حلب جام. بله لقی حلب جام آن هست سر بالا.
0: وقتی هنرمندانی فوتوگرافرانی اوه سردانی سلیمانی نکن خوان فوتوانی ولی زور باشه.
1: بله او کاری کی زور باشه که ما ل سلیمانی لقی که من باوان کرد و توانه لبروی نین و برانو یعنی او گرفتانی که هن لی او کاملا چاره سری بکه باین و ریکم خانوانه تابزنی چند فوتوگرافر من هست. با گشتی ل کردستان چهار هزار اندام من هست.
0: چهار هزار اندام.
1: بله 2500 ل سلیمانی. با خوش عالیه.
0: باشه.
1: رجی کی زوره.
0: باشه. انجا همو کس اتوانه ببید سردان بکاتو ببید با اندام ل کمالکتن یا خود چیه فلترکه که ابی او فوتوگرافی پیاتی پر یا خود چونه؟
1: بله همو فوتوگرافر که میاد ابید اندام
0: باشه.
1: اما خول من هست سالانه.
0: بله.
1: سالانه 3 تا 4 خول من هست. باوی کمی توزه دارایی و آن خولکان من لیسا کم کرده توانه. اینا حذف کنیم اش سال همو مانگی خولک من هست. بله میتر باوی و خولانه که یه باشتر ببن. هرچند یه پیش اوابی فوتوی خواهم بنرن کارکانه بنرن. زنی تا چند توانه کارنه حذف خولیان هست با کارکا. نک اوی که هر بین بجداری بنو اندامی بن. آبی بزنی کار کنن چونه؟
0: اگر کسی کار با موبایل وینه گریت که براسی تر لاستای موبایل و بابتی زور زور باشه. یعنی خلقه براسی وینی زور زور جوان با موبایل کی دستی خویه گری؟
1: درسته.
0: اتوانه بچدار بده.
1: بله بتاکید اتوانه بچدار بده. خوی اسکانش شنبشانی کامера رام موبایل بالام بابل نتوانه. پیش کامера باتوانه.
0: بو
1: اوی کامера دیگه کی تایبتی هست و
0: لنزی تایبتی هست.
1: بو مثلاً ام کاریان لنزی جیواز بکاریان داره، لنزی تایبت بکاریان داره. تو ام فوتوی گیر داره هیچ نبی هیچ نبی نزدیکی 20 متر لو حالات او دوری. خودتو آبیت بردم ام نورسانه نتوانه.
0: حالا نبل.
1: نمی‌نن.
0: راست. و تا یعنی اول لنزی که بکار هاتو. يعني وين كردوك الشيوه وديقه بقره؟ بلان
1: موبايل ناتواني وحالته تماركة بوشيوازه
0: بالصبت باش انجا كاك عباسو خوشد وين اقريتو فوتو شد اكيد هر هي ويا هيج كات لمانا همانا هيج كات لمانا فوتو
1: والله بيما خوش بو فوتوي او فوتوغرافراني كلا شوار
0: كنشا باشي هيج خوتني ناوا
1: هيج فوتوي خومي كاني
0: والله زور زور صافة يعني تو هاتي بو پروگرام و يعني
1: فوتوك خونه ناوه؟ ممكن خوش ام فوتوانا كالشوني جاوازا
0: باشا
1: ديمانكي جاوازي تيايا كالفستيفالا كانا بجداري بيكراوا بيام خوش باسي وكم ام فوتوانا لكوتا فستيفال من كبار روجي جياني فوتو كردمان لأمنا سوركا اما فوتو وفوتوغرافراني كبجداريان كردو بو بفلترات يباريون
0: زور باشا باش انجا خلاتو شتيتي دا بو ما ياخوتر
1: بله خلاتي رزلناني تي
0: بو
1: بله سپاس اوان لقل بوردي رخرا كان يكيتي اجتماعي كستان با سپانسري اوان ام فيستيفال مان كن لكوتايا برس خاتو شاناس ما خوشحالي و لكاتي دا باش كني خلاطه كان لي اماده بن
0: زور باش انجا ام فوتويكا لبردم معنا بزحمد معنا بيبيني انجا حزه كم ولا بوم باس كي بزانم كا اما فوتو كويا و دس يانغرتو هلا بارن
1: بله
0: او كويا كاك عباس
1: في اما بيرشاريار انا لا ايران
0: باشا
1: ام رسمه صالانا لما نجي دو بريو اتش
0: ماني دو
1: بله
0: همو صالح
1: همو صالح دوم حفتي مانجي دو اكريدن فيستيفال بونيا بونی کی تایبتا
0: راستا
1: همو فوتوگرافر کان من لیره وانه و تایبتا چون بو او دی من جوانا
0: همو ساله
1: اسن همو ساله
0: تو خود بو کیو زیاتر چی کاک عباس اگر بتوی فوتو زور جوان بینی تا
1: من اگر بم فوتو زور جوان بم تایبت له نو کردستانه شونی زور تایبت من
0: راستا
1: ام دیانی کردستان زور زور شونی تایبتی تیایا اسا دوکان شهر باجر ام شونی زور زور تایبتی تیا با فوتو.
0: باش دست خوش کرد. عباس انجا پیم بله رولی خانمان ل جگه که اوه لکمالا کتان چیا اندامی زور تان های خانمان که وینگری براسی تر ها زور زور باشو بتوانه بن؟
1: بله. والله بالتأكيد فوتوغرافري خان مشمان هيا رجي باش اوانيش اندامن للامن ما خوش حالي وفوتو من هيا كخاتوني تيا قرتويتي زور بازمونه من خوم سرنج رايكي شاون بو فوتو يعني شان بشاني بياو اساش افرت كاري فوتوغرافي يغا
0: باش انجا ايكيك لا ايتيك زور زور جوانا كاني همو كاريك براستي انجا براستي كاري فوتوغرافي بشكي زور زور قرنجلا برويكا تو بنمونا لشويني كارو لجيكي كارو لري فوتو كتاو كاميرا كتاو لواني شتيكي كسيك خلق بلاو بكيتاو ياخد بيجري زور زور بلاو بيتاو وكاردانوي زور زوري بدوابه شتيك براستي نشياوا و نابت وين اقرب لايف كاته وبلاش يابجيت
1: راسا ولايف فوتو لو حالتانا زورن بلام او فوتويك لشخصياتي كسي برامبر بات يعني بيبت او هني فوتو ماني لكداري شخصياتي كساني برامبر كات او جي قبولني هر بلايش كريتا واني سواز بوخوا وشاری کی زور هیله نا فوتوگرافر نا خو معنا گرفتي او هر کم هر بابلن درجه صفر و يعني او گرفتانه معنيه بلا مو کسانی که او گرتانه گرنو بلا وکنو اندام نین و فوتوگرافر نین فوتو کان زور با اسایل به موبایل کی ترکیه نه بلا وکاتو هیچ ازمونی کی نیه نازانه ما گرفتي بو دروسکا و اما لا کسی برانبر او فوتوگرافری که فوتو اگری و کامیرا که به دست سوی سیری جوانترین دیمن اکات ایو جوانترین دیمن حال بجرد جا اگر ایم هر فوتو بچرکینین فوتو من زور بید بلام او فوتوی کاریگری هی یا خود او فوتوی شوازی که جوانی هی ابی چاولو بکر
0: راست بگو من جا هر بدر لوش که عباس کومل وینه هی لگل اخلاقیاتی کامل جبراستی نگنجد، بنمونه ها لسیرانه که ایت کاک کبر حرتی خوی ورگرت و حالا پر یا خود جلکی بشه وازی که یا خود مناله که دایک کیلشونه که ایگوره براستی آمانه شیابی بلاو کرناوانی نبز کبر و او پیوسته که فلترک هب با براستی رگری کردن لام بابتانه. انجا براستی ابی خوشی او فوتوگرافی که اگر او چاوی له مو ازیاتر د بینتو او دوجار او ازانه کچی بلا وکاته انجا کاک عباس او خولو دورات وشتان هه بو وینګران اوانیکا تازه بیان د سپیپکن
1: بله اما سالانه خولمانه سالی ستا چوار خولمانه به ما خوش همو مونږه خولمانه بل بروی رژه کی زور خلق دعوایه کن خوله به بالا باولن توزه لیسه باری داره ای رگه ناید قرصا و با فوتوگرافر اک بیاید بیاد تا اندام بیاد با برگرانی بوی اما او سالانه که سه تا چهار خولمان هست هر خولی پانزه اندام یعنی پانزه فرخواه زیاده ور نگرین برای بتوانن لطی بگن زنن چی باس اکره ما مساکن من چی شرح کن برای زورو یعنی شتی که باش نیه لبرای رجی کم بود. دوای ابن اندامو بروانامه آن دیتیو مالاتی کار کردین آن دیتیو ل کردستان کار کرد.
0: کسانی بسوار و شهر زه خلکان دلنو.
1: بله ما مثلا زور با ازمون خلکان دلنو آنها هم ل ویدو هم ل فوتوش. یعنی اما
0: که چند روز بر دامه بید
1: خلکان من در روزه.
0: در روز.
1: بله پنج روزی فوتو پنج روزی ویدو.
0: باش نرخی باش داری کردن چونه و چونیش باش داری دکری به سی وی بدن در بو ایوا یا خود چونه.
1: نرخه کان نرخه که رمزی هر بو خلکه و بکارین آنوی او پیدایستیانی خلکه بکارید و او ما مصاینش که این لوی خلکان الله نوانه پیشتر و کسانه بین فورم پرکن نوانه دوی اب اندام بون کن لو کاتا ابی فوتوگرافر که چند فوتوی که خوی پی بید بی خاطا سر فلاش یکشتیک بیهنید تاوکو کارکانی ببینید بلام استکانه سپاس با خواه چون که کار آسان بود
0: بله
1: لیسه اما او من توزه کم کردو توانه بابلین کاری که بینین و یک سر بریاری لسر دین برای اوی تاوکو فوتو بیا تو بروات توزه برگرانی بیا با فرخوازه کن
0: باش انجا که عباس هندی فوتوگراف من هیا براستی دست با همو جور بابتی که با بنمونه سیرکی کاکا که ماویگ وینی بوکوزاوا اگره ماویگ اچه تا سروشتاوا ایتر ماویگی تر ها جورگ لجورکان چندین جار له نرکانی تر اچه بوشوه نوار خزیکانی کردائتی و انفالو امانه یعنی گرنگ نیه که فوتوگراف بطعبتی لیک بارا ایشکا یعنی تو حزد لکامیتی لوایا کار بکا یا خود اما هو کارکی چیه؟ اوش دلتان باشا که وطن ها یک جور به ایش کردنه که یا خود چون؟
1: لا یمش فرخوازه که ابیت اندام که ابیت اندام پیلین ابیت ایشکی خوی دیاری بکات زنین چی ایشک کات فوتوگرافری، ویدیوگرافی یا لشکاره که کارکی نکره همون رنگ هر چی و دستگاه کاری لسر بکی بلام لیسه هنه فوتو کار هیا بجوی جانی پی بر ریو کری هنه کسی اچه با سروش لسر جیفانی خویلی یعنی لسر او کارا که ای که اچه کاری فوتوی سروش تکا شکا من رگ پیدراو لبر حزگا حزیلی کاری سروش تیشه بوی بجوی جانی پی بکا و لگل او شاب توانه او کاری سروش تکا یعنی اما رگر نین لوی که بلین لسطا صد رگرین ابي يك ايش بكات هاي حزي لكاري السروش اما زور اسائيه لبل بيجي جاني بي كان كاري بوكو زاوا او شتانش اكا يعني اوشتك احتياديه سنور مانيه بو كساني ككار كان چونك ناش تواني تو لكردستان 4000 اندام هيا جاري كان هش معنا هر فوتوغرافر ونهات ونبوت اندام
0: بله
1: ناش تو انتو هم همو ضبط کی
0: بالضبط
1: ببيكات همو چار سرک
0: ان شاء الله جا کرینی وینا کان خلق است باشا یعنی پاری پی
1: والله بداخ او گرفتا ل سکانا بوکو کریادی فوتو کما
0: نرخه کی گرانه کاک عباس یا چی تر هو کارکیتی والله
1: یشت ان گین بو استی کا خلق فوتو بکرات او گرفتا مان هيا سکانا من نمونه کی زود جوانه ام چون که کس نیکره معنی لاش فوتوگرافر ام فوتوی خوبی باته و نرخی کی زور هر زن لاش نرخی کی زور رمزیش بیه بالام کس بکاری نه نه بالام تو اینیم پیش نیار کن با او شونه گور کان بازرگان کان کاری لسه
0: بونا رستوران تو هتل کان آنی که به بردوامی خلق روی تیگا
1: بتاکید ولی خوی سگانه یعنی بابلن هرچی الله سه دیزاین یکی دیکور یک دروس اگه نه بیل لوب کاتو ان فوتو جوان ترینشتا سر سر یعنی خلق سرنجی رای که شبان فوتو یا ایم شونه لکوه یا بویا اگر سگانه بازرگان کان یعنی او کسانی شونه کان هیا بین فوتو کان لفوتوگرافر کان بکرنوانه مبیت هم دهات با فوتوگرافر که کاری باشتر همیش
0: بلابونوی سروشتی کردوسان و دیمان جوانه
1: بکنه یک رستوران من هیا لمولوی سپاس بخوا او یعنی اگر خلق چاولو بکد زور مهمه چوا فوتوکانی کری و توانی و فوتوکانی گوره کرده با است دیواره که لجاتی دیکوره فوتوکانه کسی که یه خلقی که بیانیه گشتیاری که اما ابینیم فوتوال بو من نشم بو ام شو نه گشت یعنی شو نه گشت یاره کان ایش من ابو جیتو وانی خلق استفاده کا مشت
0: راست دس خوش کاک عباس سپاس تا کم خوش حال بم که امر لگل معنا آماده بو تو ان شاء الله به وای سر کوتنو کاری باشتر جا من حزش کم واجو کی شم بابا جبلی فرمو کاک عباس جا دوایش تو زکم بس لو فوتوی لای خوب بکم
1: بس بله. شانو خان
0: باشا
1: بیم خوشا باسه کیم فوتیو باب کن
0: والا بو من بینه که عباس عفو من که
1: بیم خوشا باسه کیم فوتیو باب
0: بله
1: ام فوتیو خاتون اکی برز گرتویتی تی
0: بنایوشی ببینی
1: خاتو سارا
0: سارا
1: مانو.
0: سارا
1: بله خاتو سارا اما فوتیو شاخی گویجه
0: بله
1: ماوی رابر دوتا بدا خوانه گری گرد عفو آوا گری گل بدا خوانی اما یعنی زود به هما ناخرجن بو
0: جوانی شکا آوا با روکش سیدی کی بلام ازاری خو خمی کی قولی لپشت و راست بکوما
1: بو هموما اسام راست فوتوی کا کا ازاری کی لپشت و بلام اتوانین هموما سروش کی کورسان به پاریزین
0: من
1: نمونه کا کا ازاری کا بو هموما با کار کار بکین با زرر بس روشتی کردستان نگیم
0: باستا بگمان دست خوش کاک عباز زور زور سپاستا کم
1: نسیتو خوش
0: هر بجید جا بیتو بولای من عزیدنه به هر لیا دای بینه کشینی با هر لکادری شاوی جان دست خوش کاک عباز زور بخیر بیتا چا سپاستا کم بله خوش ایستان زور زور سپاستا که بینر مامون سپاستی زورم با میوانکانم که همیشه آماده یان هی لپروگرام جا براستی اشموه زور زور سپاستی سپانسری جلو برگا کنم کم انجا حزکم والا برادران کادریک منور بگرن که پاشا خیاد جلکانی با من دوری و طبعا زور زور جوان و حزی جکم براسی این ساکشی بین نصر شاشا هاو کارانم دست خوشی با همو لایکو سپاسو چاوتان ما جکم خواتان لگل دست خوش کار عباس
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان لشارشي هاو چرختا بنياد بنين كافي و رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برقين جيگيشي آرام تندروست كشيشي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خلقه شواني برزايا كان پرا لرنگو جوانيو همني جنگي ياري كردني منالچال قشكانو هولي بو نكانو شوينيك بو تمار كردني يادواري لقل عزيزان لا برزايا كاني سليماني عشنايك جوانيو وردكاري لتلارسازيو ديزايني شقو ويلا سنزراجي شكان يبيت شاريك بطواوي وردكاري خزمت بزاري كاني سرسامتك برزايا كاني سليماني برزايا كاني جيان هميشة جوانيو نوازي
2: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا د اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی 5 در فتکه تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی پکل لدوسایدی هواری شهر ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: بو ریکلام کردن لراجو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
3: قراني وميوزيكي رسن لراديوي خاكو دبستن نوتونو بوينديك

مخا كوران دنوار تفرنج زوتيا شما ما خطر هاريان دلي بوكنج ويلا سربا علي برزي تو بالم دن بتفنج زينب وي زينب.